سلام لكي درس اللون يم يتفعلش نفسي سقام ارقام بروك نوم ما هزانش فريم عندك ادموم بروك عملاك نو زاريم اكزيابير ولد اما تاقزي لكاسا انبالا زر دان بنا انداسا كنفسش نفس كسقاي سقابي نسا دسي علش وين سقانا قلتش كقيتا دسي بلش